يصير فيها بدل سنة الجشنة تويتي بدل سنة أوين هذا حكنا دي باسر كبار جان تاش شديدة وهنا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون الحورية نكان نسنة نرجشنا غزوات

عرفت كيفاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم